ويتبارك ويتكدس ويتني على ويتيبادنا اسمع بي سباتي هو قدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقزي صواكوك بقزي صليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك اروينا واسيا كسمن ادلو عليك عريام كبر عبلي واسيني واسيا رخاليقني خالي عره

0: تريك ولوك يا لبنه صار يكوين مهار يكوين روك ما تكوين ومزامر تكوين ببالانا صورنا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقا نلم تنزن ولا يزات الزيابير يزيان يسيا بايتا قوى سمو لك زيابير
1: ويخوين

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني وان شاء الله يمكن يا بطل هي الام عيال وهي اللي قرت عني

ما فض هم عيون البطل وعيالي رآن الأوان يا ست أمي هو رزق ده أبو عيالي هذا نصيبي وراضي بيه

هذا كما ورد هاشم طلعت طيبة بسؤال تقول طلعت طيبة أمها بسؤال تقول راجل تعرف اللي يصيبك افرح يا قرد.